0: عندك استر زفتي ثوذري سيس فراني نتزيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرطني في غصوت ولا شندور سلين
1: Des regards qui se lèvent